0: اي عينه من خليط ثاني نعرفه يا غير الاستعمال للبيتار لخليط اصابات.
1: معاكم الفنان حنتالة والمحمد، فنان عربي نخبط فعلا عينات الموسيقى كاملة، اشكالها كاملة نخبط.
2: Mon nom c'est Alhaj Ag Mohamed. Je fais le groupe